عينك احلى الوريجينا مشي طابره في زوار اركب تينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مصغر.